كوش بنا نون كمون ما مدني مودي تشينو تا دم تشتي باب نوت نمدني نشكن نين نغموني بيتمن هاتي ناي تشي نغمشي تشي مانيان كيه نغادان مدام ارتور والا تشينيو بين دين مي و توس ماش غني باب ندين مدني نغن ديمي بوي مالي مدني ديمي دو بلبتا نغو نوتو Nen ik moet in dit man. Kijk, dat begint een soort te begint mijn korte nooit gesteld. Maar ik schreef de band, je weet een pekstu te begint kuspepeto. Maar een piet, hoe je zijn oost, hoe nooit zijn menu de naam is kamenjik, hoe je zijn oost, de piet. Mac was ten man, trust to have notes, I picked to the begin, was pescoed with the begin. Was ten man, picked to the begin, was pescoed with the begin. What do you in day, dance, the motto with his narrative, my daughter, the Japanese, to the Japanese. Bongoti. Et vous savez que j'ai dit, non, il y a peut-être qu'on a juste vu maintenant, le cumulatif, mais vous savez que j'ai vu une chante, et je peux être, et je peux être, et je peux être, non.

0: قولي لي هبد دلوقتي بالبنج فين وتبازمون وتبازمون هو ميشيل ولانا ك ميشيل أستر
1: نيجي شكو كنت نواجه بيك كيتش تاوانت او بوبيهم نيجي مدام بنو نيجي نواجه كنت واد كيتش تاوانت مستجة تاوانت